0: كلاش تمك فافي
1: ديفكين ماستياف كان تومبن اسفا جانتو تشانتش فيتانو لاريك اوتش فيتين رامي كوريانا تسكاميتوف مارني فوق فارينا تي فوق تيك فامنا تسكاراز نسكاراز نغيك كتا فريكشن اتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتن لوكن سيكو تي وفافا فتياكو نو تياكويز تياكو مالونغا تيكا لون تيافا كوني يافا فيلون تنغتن فانا بيانا ندالن فيافانا هاستوك نتيم بقال تسمان نغن ام فوتارن مي فانا ام اوهج نما فيسنس نبار بافز اتش مسوبيك ماي فانتامبار اغزيمانا بدلافا تمينجان توهج فيلون تنغتن فريسان كيان فتياتاكا الفتياكا فانكاتيافا نتو اوفانا فوزيما كولتينا مالاغاس مانا كاس تشانا تمسيا فارتشاكا زيتش مالين كيالوفا ماندون تشاتشي Mirehare for gasta tobe. Zaza gas terra gas for ostrin men can astrujan tamrazambe. Ni as nuvan kulakan tan an rian tsar, gas tsar. For an ikant kitonja miakt, and pafanta kwanant for tan nipuroki, gas sikar. Arov ok tiavos, tifok fifanga tifok dos kom nangar se chatan jazok. Kenamalazament ocha sa irn, timanyun, mandun chacha mrehare for, zato, timena chakarazok.
2: Nariririren sasani, futun, ni sasan simafantatan lanzan. Tel lanza ni fu ku impitna matkan lele ku mangik fo, ma vese tan fteva ku ananzi. Ke tiaku za, tiaku ano, tiaku za reo de tiaku atsika sa tiara ni ana ta den fifanka tiafung si fanga zangan fiavana nga, ma piava katsika. Ke tiaku, ma ita gasm zara tsiki, angat nia falianga, ma ravravu, ma ita sur kam lanza tunt ma mindra miarka angat nia faorianga ke tsariaku, ma agasiana, na deam nia faza gas midika, firi, ma menga ta tsumit sitranga. Gase, Asandrato na pela tangna fara kulzenga tsika tsukuni indrega gase azamangika ndevuzin vola fa ni vola tsimampi avanga fa mamparitaka
3: e gase
2: tuangam nurumbato ny fomba tsika fa aza totofa paska fa mitadin verana eka mana irenga azambidiny tandrazana tanno fa lasa tsisilevenga nantarana ke uvaoran balana fa valno mba tsanimbany hasina tokony anarana ke azamataotra fa zagna arininao ko tsagnampinao ny mangitrindrignany afa Aza menga trakarazanga, manduma trata mireya fagasi.
3: Yakale.
0: Shota tumpkula, shota tumpkufafu.